لكم طفل او ابن او اب او ابن ايش قد تنقروا عليه. هلا نحن عاد رحنا عائلات وعاد رحنا طائفات، بس ان الله يا دول